0: يعمل ايه مهني ميكسر ومنو زيكا
1: بي
0: مو دي جيمو اي فوكي اللي من جانو وينا
1: اي فوكي
0: اي
1: اي لما والله
0: لما وابودي رونالد ما سنيا
1: انت
0: اي
1: مهني جانا نابو
0: امبيليو بسابا
1: Okona boti elekswara re malle club babangu
0: ina babangu vakonwane
1: ntela
0: eh
1: okona boti irandzeka i Thomas Baluleke la ka mavuza la
0: ina
1: ku khare ka karo baba
0: eh
1: randa to malachi kuwe la ya
0: eh
1: intinda
0: ina
1: e
0: ya ba fika ba na na na block 9 boti Ronald Masenyane isola na temba na papa remote chini upopa meti ha ba hlaisekeli kweli ala ka xamfana hi se vana va yingiseri va twalaka ka GCR amukona ka xamfana mi yingisela ku GCR.